كرائي إني أقول ولا يمين.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واد إلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرسيلات قد سبه عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

بما محمد.

0: فمن يتم قصد واجب لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

Thank you.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: واجب، فمن يدم قصد واجب خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في دمه دار متسما به

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله